0: اشنو هو هذاك الشيء بيض الزيتي فين ديك راه راه خاص راه خاص فيك لا بس فون هاز بين كات فور مي
1: يس سي سي
0: يس سي ات هاز بين كات اند وي فيكس ات لايك ذات وي دو فور ذا اذر سايد هاد ذس اون اوسو